0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو بشينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

وحبا. مرحبا معكم مجددا كما كل يوم جمعة الساعة 3 حتى الساعة 4، وبرنامجنا المباشر باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية من راديو 4eb.org.au مدينة بريسبان أستراليا. معكم دينا سليم حنحن.

بنمس عليكم أو بنصب عليكم كل واحد. كيف حالكم أعزائي؟ إن شاء الله بتكونوا اليوم بديتوا نهاركم. إحنا هلأ صرنا بنص النهار وبعد النص النهار، إن شاء الله بتكونوا بديتوا نهاركم وإنتوا مبسوطين. اللي بيبدأ بنهاره مبسوط بخلص نهاره مبسوط، هيك أنا بشوف. واللي بيبدأ بنهاره بابتسامة بخلصها بضحكة، واللي بيبدأ بنهاره بتحية حلوة من جاره أو من أي واحد عابر سبيل بيكون سعيد، واللي بيبدأ نهاره من كلمة حلوة بسمعها بيكون كمان سعيد. خلينا نوزع ابتسامات، وخلينا نوزع تحايا على الآخرين، وخلينا نسمع الكلمة الحلوة لأصحابنا ومعارفنا واللي منحبهم. الكلمة السيئة طالعة والخيرة طالعة والمنيحة طالعة، طب ليش ما نطلعش الكلمة المنيحة؟ يعني شو بيصير علينا؟ ما منعرف نحكي؟ لا، لازم نختار نحكي، وكمان لازم نختار كلامنا.

زي ما عودتكم كل مرة بنبدأ حلقتنا في حكمة اليوم. حكمة بنعرفها كليتنا وبنسمعها دايما وحافظينها. من شب على شيء شاب عليه.

مروان خوري نحن هون، انت بتسأل وينك؟ نحن هون مدينة بريزبن الرائعة، واحنا بنعرف انه مدينة بريزبن هي العاصمة السياحية لولاية كوينزلاند، ولايتنا اسمها كوينزلاند، أرض الملكات يعني. أستراليا طبعاً، إحنا بيسمعونا كتير ناس من بريت المحيطات، مش بس هون بقلب أستراليا، بنقول أهلا وسهلا فيكم جميعاً، وكتير مبسوطة إنه الناس عم تستنى إنه يسمعوني. بقولوا لي مثلاً بالشرق الأوسط لما أنت بتبدي بالبرنامجك الساعة 3 عندكم، بيكون عنا الساعة 8، وبكون عنا إذاعات تانية بدنا نسمع أخبار وشي بنترك وبنسمعك أنت، لأنك أنت حلقتك ما فيهاش أخبار مزعجة ولا أخبار سيئة ولا شيء اللي خلينا نهكل الهم. الحمد لله، هذه هي اللي أنا بدي إياه. من شب على شيء شاب عليه، يعني معناته الإنسان لما بيكبر، هو عم بيكبر من صغار من صغره، إذا بنشأ على عادة أو خلق معين أو فكرة معينة، غالبا بيكبر والفكرة معاه بتكبر. يعني الإشي بيرجع للتربية والعادات المبكرة من جيل الطفولة، وبتأثر هاي العادات عميقا في الشخص اللي صعب إنه نغيرها بعدين. نقدر نقول من شبع على الصدق غالبا يظل صادقا طوال حياته. ومن شبع على حب القراءة يبقى متعلقا بالكتب حتى في كبره. لهيك لازم نقرأ لأولادنا كل يوم قصة، حتى من الطفولة يتعود إنه في إشي اسمه قصة، إشي اسمه كتاب. صدقوني تكسبوهن الأطفال. للأسف من اعتاد على الكسل أو على قلة النظام منذ الصغر بضل هيك وما ببذل جهد إنه غير حاله أو يتغير. لكن ما في إشي مستحيل، ممكن الواحد يتغير إذا بحط براسه هاي الفكرة الثابتة، كانت براسه بغيرها بتغير. في إمكانيات للأفكار والإرادة والعمل لمصلحة الشخص، مصلحته نفسه. مثلا إنسان يتعود على الكسل إنه يضل نايم ما يروحش على العمل، أو إنسان يتعود إنه غرفته أو بيته يكون وسخ مش مرتب، أو إنسان يتعود إنه يعيش على الهامش ما بدوش مهتمش بالآخرين، ممكن يتغير، أكيد بيتغير.

أعزائي، ليست الأم مجرد من تمنح الحياة لطفلها، بل هي أول امرأة، أول مرآة لإنسان بشوفه الطفل، بشوف فيها العالم كله. ابتسامتها، من ابتسامتها بتعلم إنه يكون مطمئن، ومن لغتها بتعلم يحكي، ومن تصرفاتها بتتشكل ملامح شخصيته وقيمته في الحياة. الطفل ممكن ما يصغيش على كل شيء بنقال حواليه، لكن بيراقب وبيعمل وبيقلد الآخرين. هذا الطفل بحاكي السلوك كيف هو بفهمه. إذا كانت الأم مرآة صافية، تنعكس فيها أخلاقه وثقته بنفسه ونظرته إلى الحياة. وكلما أشرقت هذه المرآة بالمحبة والصدق والاتزان، كبر عندنا الطفل، بكون عنده أكثر قدرة على المواجهة، مواجهة الحياة بقلب مطمئن، روح واثقة. هاي مقدمة لمداخلة الدكتورة مريم سمعان، أخصائية، رح نسمعها هلأ.

0: نتحدث اليوم كيف تصبح الأم مرآة للطفل. فالطفل يرى نفسه في وجه أمه، ويحدث الأمر بالطريقة التالية. الطفل في أشهره الأولى لا يمتلك صورة عن نفسه، ولا يعرف من يكون، ولا أين تبدأ حدوده، ولا أين تنتهي. إنه يعيش في عالم من الأحاسيس والانفعالات الخام التي لم تتجمع بعد في شعور متماسك يسمى وجوده. الأم هي أكثر شخص يعتني به، فتصبح مرآة نفسية له في حياته. حين تنظر إليه بعينين مملوءتين بالانتباه، يرى وجهها ويتلقى بنفس الوقت أحساس بأنه هو أيضا موجود. وحين تستجيب لفرحه، يكتشف أن فرحه قابل لأن يرى. وحين تحتوي خوفه، يتعلم أن الخوف يمكن احتماله. وحين تستقبل غضبه دون أن تقول شيئا أو يكون لها ردة فعل، يفهم أن مشاعره ليست كارثة. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تشكل البذور الأولى لذات الطفل. فمن خلال النظرات والإيماءات والنبرات التي تقوم بها الأم، والمداعبات والفرح الذي يظهر على وجهها، واستقبالها لكل أحاسيس الطفل، تلك الأحاسيس التي تسبق اللغة طبعا بسنوات، يعني قبل أن يفهم اللغة، ينظر الطفل حينها إلى وجه أمه كمنعكس لما يشعر به بداخله تماما. إذا كانت الأم غارقة في القلق أو الاكتئاب أو في الانشغالات المتعددة المنزلية أو غير المنزلية، يجد الطفل نفسه أمام وجه لا يعكس وجوده، بل يعكس له اضطرابات لا تخصه. عندها يبدأ شيء غريب بالحدوث في داخل نفسه. بدل أن يكتشف ذاته، ينشغل بمحاولة قراءة الأم. بدل أن يشعر بما يشعر به، يصبح منشغلاً بما تشعر به الأم. وبدل أن ينمو في داخله، يبدأ بالتكيف مع الخارج، مع الأم. وهكذا تتكون البدايات الأولى لما يطلق عليه الذات الزائفة، أي أنه لا يدرك ذاته بقدر ما يتطلع إلى التكيف مع الخارج. يعني تلك الشخصية تتعلم مبكراً أن تكون ما يحتاجه الآخرين، لا ما هي عليه فعلاً. قد يبدو صاحب تلك الشخصية ناجحاً ومتكيفاً ومحبوباً، ولكن خلف هذا التكيف يعيش شعور غامض بالفراغ، كأن حياته تدار من الخارج، وكأن هناك شخصاً آخر مختبئاً في داخله لم يتح له أن يظهر بعد. لا نحتاج إلى أم مثالية أبداً، بل يحتاج الأطفال إلى حضور إنساني من الأم، حضور كافي، يخطئ أحياناً ويصيب أحياناً، يحتوي الطفل، يمنحه فرصة لأن يعبر عن نفسه، لأن يرى نفسه، لا أن يضيع في انعكاسات الآخرين. ويحتاج إلى أم تسمي انفعالاته، ويحتاج إلى أم تستجيب لحاجاته، ويحتاج إلى أم تلاعبه وتداعبه وتغني له وتجعل حوله جو من الأمان وتسمي كل انفعالاته. إن الأم إذن هي مرآة الطفل، وتبقى هذه المرآة حية في داخلنا طوال العمر. وكل علاقة نعيشها، نعيش فيها شعور بأننا موجودين حقا ومرئيين حقا، وأن الشخص الذي نبني معه علاقة يستقبل حقيقتنا دون تشويه ودون إنكار ودون انعكاس لشخصه، يعيد بطريقة ما إحياء تجربة أولى هي تجربة علاقة الطفل مع أمه. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المقالة الصغيرة التي تحتوي على بعض الأفكار العادية الطبيعية التي يجب أن يعيشها الأطفال مع أمهاتهم. ومن يحتاج إلى استشارة، يمكن الاستشارة على رقم التليفون التالي من سوريا 00963 99 7 188 7-3-7. دكتورة مريم سمعان الاختصاصية بالعلاج النفسي والتحليل النفسي، وشكرا.
1: شكرا دكتورة مريم سمعان.

تمام 90.1 اف ام من مدينة بريسبن استراليا، البرنامج الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. اهلا وسهلا فيكم.

سيبيلي هي الإله الأم الكبرى في الحضارات القديمة. يعتقد أن عبادتها نشأت في منطقة فرجيا بآسيا الصغرى، يعني في تركيا الحالية، ثم انتقلت إلى اليونان وروما. سيبيلي كانت تجسد قوة الطبيعة والخصوبة والأرض والأمومة، لذلك لقبت بأم الآلهة. يمكن شفتوا منحوتة اللي هاي يعني بتدلنا على هاي المرأة، بس احنا ما عرفناش مين هاي مين هاي المرأة الموجودة بالمنحوتة. سيبيلي تجلس على عرش يحيط بها أسدان، في إشارة إلى سيطرتها على قوى الطبيعة والحيوانات البرية، وبتحمل في إيدها دف أو طبل استخدموه زمان في طقوس عبادتها. انتشرت أم الآلهة سيبيلي عبادتها في أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وصلت إلى إسبانيا وغيرها من المقاطعات الرومانية، أقيمت لها المعابد والاحتفالات الدينية التي اتسمت بالموسيقى والرقص والطقوس الاحتفالية. في الأدب والتاريخ ترمي سيبيلي إلى الأم الكونية التي تمنح الحياة وتحميها، كمان بتمثل قوة الطبيعة الجامحة التي لا يمكن للإنسان إخضاعها. ظلت سيبيلي أبرز الشخصيات الدينية في العالم القديم، أثارها وعبادتها وتماثيلها موجودة لليوم وتعرض في متاحف ومواقع أثرية عديدة. سيبيلي.

حلو الحب ووائل كفوري. احنا كتير مرات منحكي شغلات مصطلحات ما منعرفش من وين هاي المصطلحات بتوصلنا. خلينا نسمع شوي منها. مثلا لو منقول أشكرا خبر، كلتنا منقولها لا. طب شو معنات أشكرا خبر؟ في بلاد الشام هذا قول شائع، يعني فعل شنيع وحدث معيب قد تم علنا أمام الناس دون مبالاة أو خوف ودون استحياء. بقولوا شفتوا عمل هاي الشغلة، أشكرا خبر، أشكرا معناتها علناً.

منقول كمان ارفع لك القبعه شو يعني ارفع لك القبعه اشاره مجازيه للتعبير عن الاحترام والتقدير تجاه فرد ما منين اجت هاي اجت من العصور الوسطى في أوروبا لما كان الفارس يرفع خوذته أو قبعته الحديدية لما بيقابل الملك أرفع لك القبعة

مسح جوخ. مسح جوخ تعبير عن صفة النفاق والتملق عند أحد ما. منين إجا هذا مسح الجوخ؟ بنحكيها إحنا في بلاد الشام. أصل نشأة القول في أيام العصر العثماني. ليه؟ كان في خادم مخصص ينظف ملابس السلطان. طبعا ملابس السلطان كانت فاخرة ومن نوع الجوخ. شو الجوخ؟ صوف سميك ناعم الملمس، ما الجوخ. الخاتم ضله يمسح الجوخ بإيده علشان ينال رضا السلطان ويكرم السلطان. من وقتها صار عندنا مسح الجوخ مستمر لكن بصورة أخرى، مسح جوخ.

سمعته بالقماش الباديستا او البفته، بنقول ولا القماش بفته، قماش حلو. يعني شو هذا البفته او الباديستا؟ زمان كان يتداول منسوج قطني خفيف الوزن وناعم الملمس، يعني سعره منيح وشاع استعماله وتفصيل الملابس منه، الملابس الداخلية الصيفية وخاصة للأطفال. لكن إجا هذا الاسم من وين؟ إجا الاسم من مبتكر القماش النسيج، هو رجل فرنسي اسمه جان باتيست. جان باتيست، لهيك احنا بنقول قماش الباديستا البفتة. وفي هلا ماركات متنوعة جاهزة عالية الجودة من تنعمل من هذا نوع القماش.

العصا أو الجزرة بنسمعها كتير، يعني بالحوارات بالتلفزيون والإذاعة بنسمع هذا التعبير العصرة أو الجزرة. تعال شوف شو هذا. العصا والجزرة أو الجزرة تعبير مجازي سياسي سائد للتلويح بالثواب والعقاب بين الدول والأفراد. فالعصا تعني العقاب، استخدام العنف والضرب في حالة الرفض، والجزرة تعني الثواب وتقديم المكافأة والمساعدة في حالة الطاعة والإذعان. سيب الخيارات لها.

صباح. يعني هاي الضحكة اللي كانت من الفيلم، أنا قصيت هاي الأغنية من الفيلم بس نسيت أقص الضحكة. بدها تعيش على البساطة، هو صراحة فيش أحلى من حياة البسيطة. تعال نسمع شوية أقوال عن البساطة. البساطة هي قمة الرقي. الحياة بسيطة لكننا نصر على جعلها معقدة. لا يوجد جمال يضاهي جمال البساطة. في البساطة راحة وفي التكلف مشقة. كلما ارتقى الإنسان في الفكر ازداد بساطة في السلوك.

البساطة ليست فقرا بل ثراء الروح. الأشياء البسيطة هي التي تمنح الحياة معناها الحقيقي. البساطة لغة القلوب الصادقة. ليس الغنى والثراء في كثرة ما نملك بل في قدرتنا على الاكتفاء بما يكفي. أخيراً، البساطة ليست أن تملك القليل بل أن تحتاج إلى القليل. ما في أحلى من حياة البساطة.

فايزة أحمد، واحدة من أعذب الأصوات التي عرفتها الأغنية العربية في القرن العشرين.

ولدت فايزة أحمد سنة 1934، الأب سوري وأم لبنانية، ونشأت في بيئة فنية ساعدت على صقل موهبتها منذ الصغر. بدأت مسيرتها في الإذاعة السورية، ثم انتقلت إلى مصر. هناك انطلقت الشهرة وأصبحت من أبرز نجمات الغناء العربي.

حالات عنا فايزة أحمد سنة 83 بعد صراع مع المرض، لكنها تركت إرثا فنيا خالدا يؤكد أن الصوت الصادق لا يشيخ ولا يذهب، والفن الجميل بيبقى حي. وإحنا منعرف أشهر أغنية ست الحابة، هايب يا حبيبة، فيش أشهر من هيك أغنية، وبيت العز يا بيتنا، وكمان أنا قلبي لك ميال، ويما القمر على الباب. فايزة أحمد.

مدامنا إحنا رحنا على سوريا، خلينا لكان نحكي عن القلاع الأثرية في سوريا. أنتوا بتعرفوا كم من قلعة موجودة في سوريا؟ عديتوها المرة؟

نعدهم سوا. قلعة حلب، قلعة دمشق، قلعة الحسن، قلعة صلاح الدين، قلعة المرقب، قلعة مسياف، قلعة بصرة، قلعة جعبر، قلعة نجم، قلعة رحبة مالك ابن طوق، قلعتي حلبية وزلبية، قلعة شيزر، قلعة المضيق، قلعة تدمر فخر الدين المعني الثاني، قلعة حارم، قلعة المعرة، قلعة الصبية نمرود، قلعة أرواد المركزية، عم بستعجل أهو، قلعة الكهف، قلعة شميميس، قلعة سلامية، قلعة حماة، قلعة حمص، قلعة صرخد، قلعة برج صفيتة، قلعة يحمور، قلعة عريمة. في كمان قلاع، لا بكفي. السؤال هو كم من قلعة من دول قلاع انتو زرتو؟ خبروني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4 إيبيا القسم العربي. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

0: هل أنت من كبار السن خلفية ثقافية متنوعة وتعيش في الضواحي الشمالية لمدينة بريسبن؟ هل ترغب في الحصول على الدعم اللازم للبقاء آمنا ومستقلا في منزلك؟ فريق رعاية المسنين الصحية التابع لمجموعة وورلد وانس موجود لمساعدتك. يمكننا مساعدتك في الوصول إلى خدمات رعاية المسنين المناسبة، وندعوك للانضمام إلى أنشطتنا المجانية، حيث يمكنك التعرف على أصدقاء جدد. والأفضل من ذلك كله أن دعمنا مجاني تماما. تتوفر خدمات الترجمة الفورية. عند الحاجة اتصل بنا على الرقم 049-081-4480، على الرقم 049-081-4480. ستيشن سبونسر. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في راديو 4EB القسم العربي. اليوم عندنا ضيف مكسب كبير للجالية العربية في أستراليا. ضيفنا منور الاستوديو وراديو 4EB وبريسبن وكوينزلاند، السفير العراقي في أستراليا، الأستاذ المهندس عبد الكريم طعمة كعب. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عمار، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك، ومعي زميلتي نجلة الشوني.
2: أهلا وسهلا فيك سيادة السفير ببريسبن،
1: مرحب فيك. أهلا وسهلا فيك ست نجلة، مرحبا.
0: جهود كبيرة، أنا متابع لقضاء معاملات المواطنين الجالية العراقية في بريسبن وتلبية متطلباتهم، والشيء جميل أنه أبوابكم مفتوحة ونفسكم واسعة أنه تواكبون كل ما هو موجود ومشاكل الناس الشخصية والرسمية. دكتور، حدثنا أولا، هذا أول استقبال لك في كوينزلاند.
1: نعم.
0: هل نسمع من عندك؟
1: إيش تسمع مني؟
0: يعني الناس المستمعين في كل العالم، في أستراليا، الجالية العربية العراقية خاصة، تحب تتعرف على سيادة السفير.
1: أحسنت، شكرا جزيلا، أكرر شكري على استضافة راديو 4EB، وشكر خاص للأستاذ عمار اللي أيضا كان مشارك ببعض النشاطات زيارتنا في لمدينة بريسبن. أنا السفير عبد الكريم طعمة مهدي كعب، سفير العراق في أستراليا منذ ديسمبر الماضي، ديسمبر 2025. ومهنيا أنا بالأساس مهندس مدني، عملت في العراق في الدول العربية وفي ألمانيا وفي بريطانيا، ثم ترشحت لمنصب سفير في العراق واستلمت منصبي في سنة 2009، وكان لي مجموعة مناصب خلال هاي المسيرة من 2009 لغاية اليوم في داخل الوزارة، في مركز وزارة الخارجية، رئيس دائرة القنصلية، رئيس دائرة الاقتصادية، رئيس دائرة أوروبا، رئيس دائرة حقوق الإنسان، أبرز المناصب اللي تحضرني الآن. ثم عملت في الخارج سفير العراق في فنلندا وإستونيا وكندا واليابان، وهذا المنصب اللي أنا بي حاليا سفير العراق منذ ديسمبر الماضي. أقدم نفسي كسياسي، أنا كنت سابقا معارض النظام السابق في العراق، وأقدم نفسي على أنني وطني مستقل، وبعد ما أصبحنا سفراء نزعت من عندنا الصفة السياسية فأصبحنا الدبلوماسيين، نمثل إن الشرف الكبير جدا في تمثيل بلدي العراق في المحافل الدولية وفي هذه الدول اللي أعمل فيها، وأيضا أتشرف بخدمة الجالية العراقية وخصوصا في بلد مثل أستراليا، حيث يعني عدد كبير عندنا من العراقيين مقيمين في أستراليا، وأيضا بعد المسافة عن الوطن الأول عن العراق يجعل مهمتنا أكثر أهمية وأكثر خصوصية. شغلنا نخدم الجالية العراقية من خلال تقديم الخدمات القنصلية، وأيضا الاتجاه الآخر اللي نشتغل مع الجالية العراقية هي نسميها العلاقة التفاعلية two-way، يعني من السفارة ومن الجالية إلى السفارة، سفارة ممثل العراق قصد يعني، فنعمل على تعزيز الهوية الوطنية العراقية الشاملة لكل العراقيين في أستراليا. وأيضا الجالية العراقية هم يعني خير عون وخير مساعد للسفارة وللعراق في تقوية العلاقات وفي فتح الأبواب مع أستراليا في مختلف المجالات من خلال الطاقات الموجودة مثل حضرتك والآخرين اللي التقينا بهم، راح يمكنون السفارة على إنجاز مهماتها بشكل أصولي وبشكل سريع ويعني بكفاءة عالية. اثنين، نحمل العراق اسما سواء كان الجالية أو السفارة، فنحاول نقدم بلدنا العزيز بما يليق بتراثه بشعبه بتاريخه العريق العراق ومهد الحضارات بلاد وادي الرافدين، وأيضا نستعرض ظروفه ونحاول نستجلب أول شيء التفهم الجانب الأسترالي للعراق وما يجري وجرى فيه، وأيضا نستجلب دعمهم وأنه يكونوا مع العراق في المحافل الدولية، سعيا أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وأستراليا على مختلف الأصعدة. شكرا.
3: إنجاز حافل، ومن كندا إلى اليابان إلى أستراليا، يعني أنت سفير العراق في كل كرة أرضية حاليا.
1: أنا أقول ليش من باب الطرفة أقول أنا يعني لازم أغير لقبي من كعب، من بني كعب إلى بني طرف. ليش؟ لأنه كل مناصبي أخذت أطراف الأرض، هذا هو الطرف الرابع.
3: سعداء جدا أن تكون حاضر معنا. وهناك دائما سؤال بالجالية العراقية خاصة، التوزيع الإداري في داخل السفارة، وهذا طبعا شيء إداري عند حضرتكم، أنه كل معاملات الجالية العراقية الساكنة في كوينزلاند وفي بريزبن تروح إلى كامبيرا. إحنا عندنا لسهولة الوصول إلى سيدني يكون أقرب دائما، فيا ريت تكون أن خصوصية خاصة أنه مسموح لنا في كامبيرا وفي سيدني، يعني حتى تسهل أمور السفر. يعني السفر إلى سيدني أسهل كثير من كامبيرا.
1: نعم، شكرا جزيلا. أنا قبل لا أجاوب على السؤال والتوزيع الجغرافي للمقاطعات بالنسبة للسفارة والقنصلتين العامتين اللي عندنا في أستراليا في سيدني وفي ملبورن، إحنا عندنا قبل هذا أنا وسبب وجودي الآن، السبب الأول في الحقيقة لوجودي في بريزبن هذه الأيام 3 أيام، أنا يعني عندنا وفد قنصلي من السفارة العراقية الآن موجود الآن في هذه اللحظة يعمل على تقديم الخدمات القنصلية للجالية العراقية المقيمة في بريزبن وحواليها في كوينزلاند حتى نسهل الأمر على العراقيين. نتعرف السفر مكلف وبطائرة ويترك عمله، فإحنا حرصنا أن نكون في الويك إند يوم أمس وأول أمس يعني السبت والأحد كنا نشتغل، وقدمنا يعني الأخ القنصل بارك الله فيه والفريق الداعم 3 موظفين داعمين في السفارة من الصبح إلى أحد تقريبا 7 مساء هم يشتغلون، انجزوا الكثير جدا من المعاملات وخففوا الكثير من الضغط على الجالية، وهذا ما كان يتم لولا مشاركة الجالية. نرجع مرة ثانية العلاقة التفاعلية، فهذه المرة كانت مؤسسة علي الأكبر والأستاذ علاء يعني جزاهم الله ألف خير وجزاهم الله عن أخوتهم وأهلهم في الجالية، لأنه وفروا مكان للوفد القنصلي ووفروا أجهزة استنساخ و كمبيوترات ممكن يشتغل عليها الوفد القنصلي، ووفروا كادر ما لا يقل عن 5 أشخاص طوال اليوم لمدة 3 أيام هم واقفين على أرجلهم يخدمون الجالية العراقية في المؤسسة. وهذا يعني مو غريب عن العراقيين وكرمهم وحبهم لأهلهم ووطنهم يعني، فأنا أقدم لهم الشكر الجزيل لما قدموه للوفد القنصلي في هذه المرة. بالنسبة للتوزيع الجغرافي، أنا لا أدري كيف تم التوزيع بالبداية، لأن يعني استلمت قلت ديسمبر الماضي، ما صار لي سنة لحد الآن، فهذا هو التوزيع الموجود الآن. لازم نرجع شلون نغيره. خبرتي السابقة كان اللي اشتغلنا عليها في كندا، كندا كان فيها سفارة وقنصلية عامة في مونتريال، أما بقية خل أقول القارة الكندية لأنها واسعة جدا ما كان عندهم، فكنا نستثمر ونشتغل بطريقة الوفود القنصلية، طبعا ما تكفي ولكن تخفف الكثير. فقدمنا أنه يصير مكاتب قنصلية، كان ذاك المشروع مع التباحث مع وزارة الخارجية الكندية قسمنا البلاد جغرافيا، فتم الاتفاق عليها يعني هو البعد الجغرافي بالأساس، الكتلة البشرية وين متركزة. هنا أنا شفته جاهز يعني موجود هو هالشكل، صار له من زمن طويل يعني يشتغلون. نعم. شوف مطلب أنا سمعت خلال زيارتي هذه، راح نشوف شنو نقدر نسوي. القنصلية العامة يعني خلي يكون ببالنا في سيدني عليها زخم هائل، زخم كبير. نعم. وتعرفون حضراتكم منظومة الجوازات هي في سيدني، يعني كل أستراليا و نيوزيلندا شغلهم بالجوازات يروح لسيدني للقنصلية العامة في سيدني، وهذا عمل كبير في سيدني. من المؤمل إن شاء الله من خلال الراديو أنه نطالب وزارة الداخلية العراقية، أنا طالب هسه السفير، أنه يبعثون الضباط حتى يفتتحون والمختصين بالداخلية يفتتحون منظومة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة. فأنت تخيل كم سيكون الزخم على سيدني لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة، أيضا يشمل كل قارة أستراليا زائد نيوزيلندا. ربما هذا أخذوا بنظر الاعتبار ضخامة العمل على قنصلياتنا العامة في سيدني، فتم التوزيع بهذه الطريقة يعني.
3: إن شاء الله.
1: أنا أشوف شنو، طبعا أكيد التنسيق والتباحث مع القنصلية العامة في سيدني، شوف شنو نقدر نسوي بهذا الاتجاه.
3: احنا مبدئيا وهو سمونا الحل المنطقي حاليا انه يكون زياره دوريه، والجاليه العراقيه يعني مؤسسه علي الاكبر، متمثل الاستاذ علي الحيدر، باقي الجمعيات.
1: نعم.
3: كلها تقدر تكون تهيئ الارضيه الخاص بها، وجهودكم سباقه طبعا، فتكون مثلا يعني اعلان انه خلال 3 أشهر راح يكون وفد قادم مثلا، او بشكل دوري مثلا خل 4 أشهر 3 أشهر حتى سهل
1: إن شاء الله. يعني هذا اللي راح أشتغل عليه، وهذا أنجزناه في كندا بالمناسبة. كندا تشبه أستراليا بكثير، العدد الكبير من الجالية والبعد عن العراق.
3: نعم.
1: والمساحة الشاسعة. اللي أنجزناه في كندا أنه حصلنا الموافقة وزارة الخارجية على إرسال وفد 3 مرات بالسنة لمقاطعاتها المختلفة. فإن شاء الله إن شاء الله راح نشتغل على هذا الاتجاه، أنه نحاول يكون جدول سنوي معروف، مثلا نقول مرتين 3 بالسنة إلى بريسبن الجوفيت. وفي كل مرة هذا ما راح نقدر، أنا أقولها بصراحة، لن يتم إنجاز هذا العمل إلا يعني تكاتف ومساعدة ومشاركة فاعلة من المؤسسات الجالية الموجودة في كوينزلاند في بريسبن، كما فعلت يعني مؤسسة علي الأكبر الأستاذ علاء الحيدر. نحتاج يعني ذكرت المكان، ذكرت الأجهزة، ذكرت المعاونين ينظمون. نعم. العمل هذا شغل يعني ليس سهل، جهد كبير هذا. فإن شاء الله المرة القادمة إذا تقدمت إحدى المؤسسات على استضافة الوفد القنصلي، إحنا ما عندنا أي مشكلة مع أي مؤسسة، وحتى وإن كانت دينية أنا ما عندي مشكلة، كنيسة حسينية جامع، المهم أن يأتي الوفد إلى مكان محترم، الجالية تجي إلى مكان محترم ويحترمون في دخولهم بدون فرض أي قيود أو شروط عليهم، ما في تمييز بين أي عراقي وآخر، هو مجرد يريد يخدم أهله، فإحنا وياه نخدم يعني جاليتنا العراقية في بريسبن. إن شاء الله نشتغل ونوصل إلى شكل برنامج نظامي واضح، حتى ابن الجالية يعرف يقيم أنه يحتاج يسافر، لو ينتظر مثلا عنده يعرف بعد 2 شهر بعد 3 4 راح يجي وفد ممكن ينجز المعاملة مالته إن شاء الله.
3: شيء جميل خلال جلسة يوم أمس في مأدبة عشاء، كان الأستاذ علاء الحيدر وعلي الأكبر الجمعية لها سباقة، ووجود حضرتك وهذه الطاولة اللي لمت الأطياف في العراق كله، من الأخوة الإيزيدية إلى الأخوة المسيحيين، الدكاترة والأطباء والطاقات العلمية الموجودة، حسيت الصدر الواسع لحضرتكم في تقبل كل الأسئلة وكل المعضلات وكل المشكلات وكل الطروحات. فالبداية إن شاء الله من أنا أحسبها من وصولكم إن شاء الله إلى بريسبن، والقادم أجمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ملاحظة بسيطة بس، يعني يوم أمس الدعوة كانت هي دعوة من مؤسسة علي الأكبر اللي هي مستضيفة.
3: نعم.
1: شفت حضرتك هم الأستاذ علاء والشباب اللي من المؤسسة، هم كانوا واقفين، هم اللي تبنوا الدعوة بكلفتها بخدمتها بكل جوانبها، وكرر شكري لهم. وهذه في رأيي أنه الوفد القنصلي ليس وفدا قنصليا لإنجاز المعاملات القنصلية وخلاص. يعني إنجاز المعاملة القنصلية في بريسبن يختلف عن إنجازها بالسفارة. ليش؟ في بريسبن حضرتك ذكرت نقطة، في بريسبن احنا المكان هو موسع الأكبر، يعني أشبه بي بي يعني جامع شيعي خلينا نقول، فربما المسيح ما يجي، عادة ما يجي، صابي ما يجي الجامع يعني، يعني واللي ما يصل اللي ما له علاقة بها أيضا هم ما يجي يعني، فراح يجبر يجي من خلال الوفد القنصلي لإنجاز معاملته القنصلية. من راح يدخل؟ راح يتقرب الأخوه العراقي الآخر اللي هو هذه المرة كان شيعي عراقي مثلا، وهو دي خدمه، هو دي يشوفه، هذه راح تكسر حواجز كثيرة، راح تقربهم لبعضهم. وأيضا وجود السفير، وجود سيد القنصل، من نجتمع مثل دعوة أمس حضرتك شفت، أنا أكثر من شخصية صار لهم 20 سنة أكثر في بريسبن يقول أنا أول مرة ألتقي بالكثير من الوجوه، أول مرة يلتقي، فهذا أيضا مهمة يعني وإنجاز آخر إحنا نحرص أن نؤدي. استضافة الجمعيات والمؤسسات هاي اللي تحققها من فوائد، راح تجيب يعني إجبار العراقي أن يرى أخي أن يرى أخاه العراقي، أن يختلط به، أن يشوف عن قرب، هذا خدمة ويقدم له. وشفت أمس حضرتك الحضور متنوعين، كل أطياف
3: الصابئة والمزيدية والمسيحيين
1: وأخوان متقابلين تحت خيمة عنوان اسمه العراق. هذه فائدة مهمة جدا احنا نشتغل عليها، انا هذه في فكري وفي شغلي وكاتبها في كتابي عن عمل الدبلوماسي، كنت سفير العراق في كندا، هاي واحدة من فوائد الغير مرئية والغير محسوسة الغير مباشرة للوفود القنصلية. أنا من اجي وفد قنصلي سفير جايهم فراح يجون مثلا
3: احتواء
1: لم جمع، ما ندري احتوي معنا هو لم وجمع، هم باقين يعني احنا هيئنا وجودنا هو يهيئ، هو داعي، واحيانا نجور اجبار ان يروح الوفد القنصلي. انا مسوي وفد قنصلي في كندا في الكنائس، يعني هي الكنيسه مستعده، يعني الاب الموجود هناك والخدم الكنيسه مستعدين يخدمون اخوانهم يعني، فيصير وفد القنصلي بالكنيسه.
3: جميل.
1: يجون الاخرين، يجي الكل، او مسجد مثلا او جمعيه ثقافيه، المهم جهة عراقية تريد تخدم العراقيين بدون حسابات سياسية أو طائفية. احنا ما عندنا هذا، احنا دبلوماسيين خدمة العراقيين كافة، كل من عنده وثائق عراقية هذا هو الزبون مالتنا واحنا نشتغل وياه. فهذه فوائد أخرى من فوائد الوفود القنصلية.
3: أيضا حسن الاستقبال من قبل الموظفين العاملين بالسفارة العراقية والقنصلية حقيقة المشهود لها منذ سنوات، الترحيب بالمواطن، تسهيل أمر المواطن، إذلال الصعوبات، هذا شيء مشهود له. أيضا الصدر رحب باستقبال والاستماع إلى حالات خاصة.
1: إحنا أقول واجبنا كسفير وكموظفين، ولا نستحق الشكر عليه لأنه مدفوعين مدفوع أجر، يعني أن الدولة تدفع لنا راتب، هو تقديم الخدمات القنصلية، تقديم الخدمات القنصلية. ولكن أحيانا إحنا نصير في حرج، لأن المواطن العراقي مثلا على سبيل المثال الآن ما يمكن يجري الكثير من المعاملات القنصلية لأنه ما عنده البطاقة الوطنية الموحدة. نعم. هو في استراليا، هاي مسافة شاسعة عن بغداد، والأسعار الهائلة للبطاقات الطائرات، تذاكر الطائرات للذهاب للعراق، وارتباط الناس بأعمالهم ومصالحهم في هذا البلد. أنا في رأيي هاي مو عدالة بالمواطنة، المفروض المواطن العراقي متساوي المواطنة مع اللي قاعد في عمان بالأردن أو اللي قاعد في بغداد أو اللي مستقر في إسرائيل، لازم نوفر له هذه الظروف. إذا عجزت الدولة عن توفيرها لابد أن توفر البديل، فالمواطن يجي يعني غضبان وكذا، يكون إحنا الواجهة، أو أحيانا بعض الرسوم أو تصير تأخير معاملات مثل شهادات الميلاد أيضا يمتعضون المواطنين، فيحاول وكأنه الموظف القنصلي هو السبب. إحنا ما نقدر نسوي شيء غير ما تقر الجهات المعنية في العراق، يعني وزارة الصحة مثلا، وزارة الداخلية، الجواز على وزارة الداخلية، بطاقة الوطنية الموحدة من وزارة الداخلية. تأخرت البطاقة الوطنية الموحدة مو ذنب السفارة ولا ذنب القنصلية، القنصلية وفرت المكان والأجهزة وبانتظار إن شاء الله الأخوان يوصلون بأقرب وقت. فاللي أرجو من خلال هذا البرنامج إنه التفهم أهلنا وأخوتنا من الجالية العراقية لهذا الموقف من الموظف الدبلوماسي اللي يخدمهم، أنا أخدمك بالطريقة الصحيحة اللي وضعتها الجهة المعنية في بغداد، لأن بس أغير بيها راح يروح لبغداد راح يشوف المعاملة ما تمشي.
3: صعبة.
1: راح نصير نبأذينا من حيث نريد نسهل عليه الأمر.
3: سيادة السفير، يعني نقدر نقول حاليا أنه هناك جهاز خاص بالبطاقة الوطنية العراقية سوف يكون في أستراليا وفي سيدني؟
1: في سيدني شهر 11 الماضي، نوفمبر الماضي، يعني بعد وجودان رح زرت زيارة يعني رسمية للقنصلية العامة في سيدني، وأنا طلعت شخصيا وشفت المكتب جاهز ومتهيئ. لكن المشكلة في أن وزارة الداخلية العراقية ترسل من يشغل المنظومة حتى تبدأ العمل.
3: نعم.
1: كان في وقت الحكومة والكذا وتعرف الظرف، الآن شكلت الحكومة الحمد لله، والسيد رئيس الوزراء حريص، أنا تجيني كتب رسمية ما أحكي إنشاء، يعني أنه على أداء أحسن خدمات والاتصال بالجاليات وكذا وكذا. فنتأمل وزارة الداخلية هم يوصلها هذا الكتاب، وأيضا تجيني الجالية، أنا ما أخدمها، أنا مجرد شباك، أنا بوابة المن للجهات العراقية الأخرى، وزارة الصحة قلنا وزارة الداخلية وزارة الكذا. فإن شاء الله بأقرب وقت ننتظر يجي وفد من وزارة الداخلية حتى نتمكن من إصدار البطاقة الوطنية الموحدة لكل الجالية العراقية في أستراليا، والمكان هو في سيدني، والمكتب هناك في سيدني.
3: جميل.
2: أكيد وجودكم كتير بيضيف مساعدة للجالية العراقية ببريسبن وبكوينزلاند وحتى بكل أستراليا، وجهودكم مشكورة، وكتير كان اللي حكيته بتصور توضيح كتير لأسئلة الناس، أنا كنت بقراها على الجروب أسئلة كتيرة، فأكيد أنت جاوبت عليها، وبتمنى من الكل يسمعوا وأكيد رح يعرفوا ويقدروا مدى خدماتكم ويحققوا رغباتهم أو الخدمات اللي مطلوبة يعملوها.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك. شكرا لاستضافتك معنا.
1: شكرا جزيلا لكم ست.
3: كل الشكر والتقدير إلى سعادة السفير سفير العراق الأستاذ المهندس عبد الكريم طعمة كعب، سفير جمهورية العراق في أستراليا، وضيفنا في كوينزلاند بريسبن راديو 4EB واستوديو رقم 3. وأهلا وسهلا بك في كل وقت.
1: شكرا جزيلا أستاذ عمار، وأنا فخور جدا بحضرتك، والآن افتهمت أنه هذا مو استوديو فقط، هذا معهد لتخريج العاملين بهذا المجال. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا
1: لكم، الله يبارك فيك. شكرا.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وراديو فور إي بي القسم العربي، ومعي زميلتي نجلة الشوني ومحدثكم عمار بركات، وأسئلة في الأعماق. ليش أحيانا نفهم الناس خطأ؟ أحيانا شخص يقول كلمة بسيطة وما نرد عليه، أو يعمل تصرف معين وفورا نفسره بطريقة سلبية. ليش عقلنا يروح بهذا الشيء؟
1: معك حق، كتير مواقف بايخة بتصير بأنه واحد بيحكي شيء والناس بيفهموا أصلاً غير. نعم. لأني الحقيقة ليش بيصير هيك؟ لأني نحن ما بنستقبل تصرفات الناس بطريقة محايدة دايماً، نحن منفسرها بس من خلال تجاربنا السابقة، توقعاتنا، مشاعرنا بهاللحظة هاي. يعني نفس التصرف ممكن شخص يشوفه عادي جدا وشخص تاني يعتبر تجاهل أو عدم احترام. مثلا إذا بعثت رسالة لشخص ومرض، ممكن واحد يقول أكيد زعل مني أو ما عاد مهتم فيني، بس الحقيقة الوحيدة اللي بيعرفها إنه هي مرض. أما زعلان مني أو ما عاد مهتم فيني، فهي تفسير نحن منضيفه لتفسير عدم رد هالشخص هذا، وهون ببدأ سوء الفهم.
0: زين، سوء الفهم أنا ليش يعني نفس الكلمة ممكن تجرح شخص بينما شخص ثاني ما يتأثر؟ يعني المشكلة مو دائما بالكلمة نفسها.
1: بالضبط، الكلمة إلى معنى، لها تأثير علينا، بتأثر بتجاربنا وتاريخنا الشخصي حسب الشيء اللي مر علينا، حسب تجاربنا. مثلا كلمة أنت حساس، ممكن شخص يسمعها ويضحك وشخص تاني يسمعه ويحس أنه عم بتم التقليل من مشاعره، يعني get offended، ينقهر أنه أنت عم تقلل مشاعري، إيش عم تحكي. وكمان أحيانا النبرة لما منقول الكلمة كتير مهمة، لأني النبرة بتعبر كتير، بتحكي كتير. لذلك التواصل هو مو مجرد كلمات، بنبرة صوت، تعبير وجه، توقيت وعلاقة بين الشخصين. وأحيانا المشكلة ما بتكون إنه الطرف الآخر قصده يجرحنا، ولكن نحن بنستقبل كلام الطرف الآخر من مكان حساس عنا. وهذا ما بيعني إنه مشاعرنا غلط، لكن بيعني إنه لازم نفرق بين مشاعرنا وبين مشاعر الشخص الآخر.
0: يعني هو سؤال، ليش يعني نسمع كلام الناس مرات ومرات نسمعها من خلال توقعاتنا؟ نقطة يعني مثيرة للاهتمام، شنو يعني نسمع الشخص من خلال التوقعات؟
1: يعني أحيانا منكون أصلا نحن متوقعين من شخص معين أنه ينتقدنا أو يرفضنا، هذا بيكون شيء عم بدور براسنا. فلما بيحكي حتى لو كلامه كان محايد، عقلنا بيلتقط فقط الجزء اللي بيأكد توقعنا. مثلا شخص عنده مشكلة مع مديره، والمدير بيقول له بدي أحكي معك بكرة، لا إلي. ممكن أول فكرة تخطر على بال هذا الشخص، يا الله أكيد في مشكلة، يا الله شو عملت، وبيقعد بيراجع كل يوم وشو عمل مع المدير، وبيرجع شو حكيت وشو قلت وكيف تصرفت، بيرجع خطوة بخطوة بيراجع كل شيء صار معه. بينما المدير بيكون بكل بساطة بيكون بده يناقش مشروع جديد أو عنده فكرة جديدة بده يحكيها. لهيك ما نقرر شو قصد الشخص، ما دايما نخلي أفكارنا هي اللي تقرر شو قصد الشخص. لازم نسأل، أنا شو سمعت فعلا وشو اللي الشيء أنا ضفته من عندي.
0: طيب ليش نفسر سكوت شخص على أنه زعل أو تجاهل؟ كثير ناس يسوون شيء شخص ما يرد، فورا يبدأ التفكير،
1: لأن الفراغ بالمعلومات بيخلق مساحة للتخمين. ما أخذ كل المعلومات، فالإنسان بطبعه بيحط ليكون كذا ليكون كذا ليكون كذا. لما ما بنعرف السبب، عقلنا بيحاول يعطي تفسير، عقل باطن بيصير بيشتغل شو هو التفسير لهالقصة هاي. وإذا كنا قلقانين ومتوترين، ممكن نحن نختار أسوأ تفسير. مثلا ما رد علي، يا الله ما رد علي، أكيد زعلان، شاف الرسالة وما جاوب، أكيد متعمد، خاصة شفت على الواتساب بيحطوا بيبين إنه انقرأت الرسالة، يا الله أراها وما رد، وصلت له وما رد، ليكو أخضر الضوء وما رد، ليش ما اتصل، ليه ما اتصل اليوم، أكيد تغير. ومنعد بنحط هالأوهام والتساؤلات بعقلنا، وأكيد هون في عشرات الاحتمالات. ممكن نقول إنه هو مشغول، ممكن نقول تعبان، ممكن نعطيه عذر، ممكن يكون عنده مشكلة شخصية، أخي ما حدا بيعرف شو صاير بظروف التاني، ممكن يكون شاف الرسالة وما عرف شو يجاوب، أو مو هذا الوقت اللي بده يجاوب. وأنا كتير أحيانا بتصير معي إنه شفت الرسالة بس ماني فاضي أجاوب، عندي شي تاني بإيدي بدي أخلصه. لذلك في قاعدة بسيطة كتير هون حابة أقولها وممكن تساعدنا، لا تحول الاحتمال يلي براسك لحقيقة.
0: طيب كيف نفرق بين الشخص اللي قال فعلا وبين القصة اللي احنا بنيناها براسنا؟ يعني اذا صار موقف وجدنا حالنا نفسره بطريقة سلبية، شو نسوي؟
1: أنا بحب نعمل تمرين بسيط كتير هون اسمه الوقائع مقابل التفسير. نسأل حالنا شو هو الشيء اللي صار فعلا، وبعدين شو التفسير اللي أنا عطيته له. مثلا الواقع أنه اتصلت بصديقتي وما ردت علي، التفسير هي زعلانة مني. الواقع حقيقة، التفسير احتمال. وبعدين فينا نسأل، طيب هل أنا زعلانة مني؟ الواقع حقيقة، التفسير احتمال. وبعدين فينا نسأل،

0: شنو نقدر نسوي حتى نقلل سوء الفهم ونتواصل بطريقة أوضح؟ يعني إذا نريد نطبق كل الكلام بحياتنا اليومية، شنو أهم نصيحة؟
1: هلا أول شيء قبل ما نحكم نسأل، بدل ما أقول أنت تجاهلتني ممكن أقول لما ما رديت علي أنا فهمت أنك زعلان مني، هل هذا صحيح؟ يعني أسأل رفيقي أو رفيقتي، أسألها شوف الفرق. الجملة الأولى فيها اتهام، أما الجملة الثانية ففيها هي مساحة للحوار، بفتح مساحة للحوار مع شريكي، مع رفيقتي، مع الشخص اللي بهمني أو اللي تبدلت معه المسج. وكمان مهم جدا أنه نحكي عن مشاعرنا بدون ما نحولها لاتهام. أنا هيك شاعر، أنا هيك حسيت لما أنت ما رديت علي. وبدل ما نقول أنت ما بتهتم فيني نقول أنا حسيت بالبعد عنك هالفترة وحبيت أفهم إذا في شي بيناتنا. وهون منفتح باب التواصل بدل ما نسكره مع الأصدقاء أو الشركاء.
0: طيب بالنهاية بالمحصلة شو النصيحة اللي تريدين توصليها للمستمعين؟
1: أحياناً المشكلة مو باللي بتقال. أنا حابة أوصل نصيحة هي إنه واحد يفتح عيونه وما يحاول يعمل مشكلة من ولا مشكلة. يعني المشكلة مو الشيء اللي تقال، المشكلة هي بالقصة اللي نحن بنيناها بمخنا، اللي ألفناها حول اللي نقال. مو كل سكوت يعني إنه تجاهل، مو كل شخص سكت عن رسالتنا يعني تجاهل، مو كل تأخير يعني عدم اهتمام، ومو كل كلمة قاسية كانت مقصودة حتى تجرحنا. لذلك قبل ما تزعل، قبل ما نحكم وقبل ما نزعل وقبل ما نبني قصة كاملة براسنا، اسأل. لأني ممكن سؤال واحد صادق بيوفر علينا ساعات كتير من الزعل وسوء الفهم. وأحيانا أجمل شي نعطي لعلاقاتنا مع أصدقائنا وكذا إنه نترك للآخر فرصة يشرح قصده. كتير حلو يصير التواصل بين الأصدقاء والشركاء.
0: أعزائي المستمعين، هذا ملخص عنوان ليش إحنا نفهم الناس خطأ. شكرا زميلتي نجلة، وفاصل ونواصل.
1: شكرا.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة ومعي زميلتي نجلة. الخجل من التعليق أو إبداء الرأي أثناء طرح موضوع مهم يخص الشخص نفسه، يتردد، ما يشارك، ما يكون فعال. السبب من الصمت والتردد خاصة إذا كان هذا الموضوع يخصه واستفاد منه لما استمع إلى الموضوع المطروح.
1: قصدك الشخص اللي بيخص الموضوع ما بيحكي ولا
0: نعم.
1: اللي عم بيسمعه وما بيحكي؟
0: اللي يسمعه ما بيعلق مثلا أو ما يبدي الرأي. والموضوع يعني يطلع منه بنتائج ويخصه تماما، يعني بشرح الحالة النفسية أو شرح الحالة الاجتماعية، المشكلة الموجودة. يكون هذا الشخص هو معني، يعني هذه مشابهة لحالته أو بالضبط هي حالته، والحالات متشابهة بالمجتمع.
1: أنا رح أحكي بهالموضوع من ناحيتين، ناحية نفسية وناحية شخصية.
0: نعم.
1: وناحية تجربتي. فمن الناحية النفسية، الإنسان لما بيستمع للآخر وما بيعطي رأيه وحاسس بالخجل نفسيا، قد بيكون صراع بجواته أنه هذا الشخص قصته تشابه أو معاناته تشابه معاناتي، احتمال. أو احتمال أنه يكون، إذا قلنا هذا الشخص ما أنه صديق مخلص، ممكن يكون نوع من الشمات جواته أو الغل أو التشفي انه بيستاهل الاصابه وكذا. اذا بدنا نحكي بسوء النيه وهو خجلان يحكي، ممكن يكون الشخص ما عنده ثقه بالنفس، او لما بيحكي بيقول لك انه رح يتمسخروا علي، فالخوف الداخلي اللي جواته هو اللي بيمنعه من انه يحكي. هاي من الناحيه النفسيه. يعني من الناحيه النفسيه بتكون مشاعره مخربطه، ما نو قدران يعرف يعبر، ما نو قدران يحكم، لاني عم بيخلي الانتقادات او الحكم عليه هي المسيطره. خوفه من انه يحكموا الاخرين عليه انه كلامه صح او غلط هو اللي بيخليه يخجل وما يحكي ويسكت يسكر تمه.
0: نعم.
1: فأما من تجربتي أنا كإنسانة ومرت علي ظروف، أنا أحيانا لما بكون مع أصدقاء وعندهم معاناة معينة، أحيانا فعلا بعجز اللسان عن التعبير. يعني بطلع بسكت، مو لأني خجلانة، بسكت لأني بشعر إنه هاي تجربة الإنسان. إذا أنا بدي أعطي رأي وغيري بدي يعطي رأي وغيره بده يضيع. وخاصة هاي الشغلة بتصير مع الأمهات الحديثين الولادة، المرضعات أو الولدانين جديد، فبيكونوا محتارين بأمر الطفل وحبيبكي وما عم بيعرف شو بده يعملوا، وهن بيكونوا شايفين النيرس وشايفين وأريانين، خاصة هالجيل كتير أريان وكتير مجرب وبيكون جرب كتير طرقات، ونحن جينا له على البارد مسرح، جينا نزوره للشخص أو ولادة جديدة، جينا نزورها لربع ساعة نص ساعة ونعطيها نصائح، ما بنعرف شو هي اللي مرقت عليه، مرقت الظروف اللي مرقت عليه، ولكن كل شيء منشوفه انه عبيبكي الطفل. انا بهيك حالة ما بعطيها اي نصيحة لاني شايفتها هي اصلا استرس، فبتركها تركز او تسترخي،
0: تهدى
1: وهي كأم جديدة أكيد رح تعرف شيء الأحسن، مهما نصحت أنا ما رح يزبط معه. فأنا بهيك حالات ما بعطي، بس ممكن أحكي كلمة بقلة، ممكن أكيد أنت جربتي كتير، بس شوفي قلبك شو ده، قلبك دليلك، أم جديدة وقلبك كتير بيدلك. فبحاول ما أعطي نصائح، بحاول أرشدها لا ترجع تسمع صوتها الداخلي. كمان ممكن ما أحكي من بهيك تجربة أو بمواقف بتصير، أحيانا بيعجز الكلام لما بصير حادثة مع شخص، حادثة كبيرة، قد يكون حاجز حادث إنك تسمع عن شخص إنه هو مريض بالسرطان وإنه جاي عم بيخبرك إنه هو رح أيامه معدودة أو عنده فترة محددة ليعيش. هون فعلا الكلام بيعزز على الكلام شو بده يحكي. بياخد وقت ليحكي، ممكن بعدين يشجع يحمس، بس هو من جواته عم يعرف انه كلامي ما رح يقدم ولا يأخر. ففي كتير ناس هون تسكت بهيك لحظات. اما من الطرف المقابل، الطرف الاخر، انه يخجل من انه يحكي. كنت عم بحكي عن تجربتي الشخصية، انا ممكن احكي لما اعرف هذا الشخص، لما اسأل، لما هذا الشخص شخصيا يطلب مني رأيي، انا هون الوقت اللي بعطي فيه رأيي. الاولى انه يمكن يكون خجلان، لا ابدا مو خجلان، بس من تجربتي الشخصية بفضل الصمت، لأني مثل ما بقول المثل، لا رأي لمن لا طاعة له، صح؟
0: نعم.
1: فإذا ما سألت أنا شخصيا ما بعطي رأيي، لذلك بستنى الشخص إذا فعلا سأل بعطي رأيي. هون ممكن تقول أني خجلاني، لا أبدا ماني خجلاني، بس محتفظة برأيي لنفسي، وما بدي أزيد على الشخص المقابلي ضغط نفسي فوق الضغط اللي هو عايش فيه. هو أكيد أي شخص عنده مشكلة أكيد عمل بحث كتير عليها، وأكيد دور على حلول، وأكيد عانى فيها. يعني أنا ما رح أحكي عن مشكلة، يعني عم بحكي مثل مثلا المرضى على الجديدة، جربت كل شيء أكيد.
0: نعم.
1: فبدأ وقت، مسألة وقت وصبر مو أكتر، وأجي أنا أضيف عليها أعملي كذا وساوي كذا وأضيف عليها ضغط نفسي أكتر، فلذلك فضل الصمت. هاي من تجربتي الشخصية.
0: كثيرة هي المواقف، هناك مواقف تحسين أنه اللي ما يعلق أو ما يبدي رأي الآخر راح يفسر أنه ممكن هذا خذلني، أو هذا غير مؤيد لموقفي، أو كثير. ومن في مقال دائما يقال أنه الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، احنا عندنا يفسد بالود قضية.
1: هلأ حسب اختلاف بالرأي بإيش؟ هلأ هون إذا الشخص عنده خلاف مع حدا،
0: نعم،
1: وأنا كطرف ثالث بين هالشخصين، وما أخذت أو ما عطيت رأيي وما عبرت وما قلت له لهالشخص أنت غلطت وهذا ما غلط وما عطيت رأيي، هون أنا بكون خازلة.
0: نعم.
1: خزلت الاثنين الحقيقة مو واحد، بس وقفت جبنت وخجلت أني أحكي الحقيقة، خجلت أني أعبر عن حقيقتي، خوفا من أنه هذا الطرف يزعل مني أو هذا الطرف يزعل مني. من ناحية النفسية هون بيقولوا له الخوف من التعبير عن الذات، بيخاف الشخص يعبر عن ذاته حتى ما يخسر شيء بيحبه. أما من تفسيري الشخصي ومن تجربتي، فهو التزام الصمت للطرفين، أنا ما بقدر ألتزم الصمت، هو خزلان مثل ما قلت. فلازم واحد ياخد طرف، ياخد طرف يقول له للشخص أنت عملت كذا، ما يعمل له تقييم، ما يعمل له judgment، حكم، ولكن يقول له أنت عملت كذا كذا، يرجع يرسم الصورة الخلاف اللي صار بين هدول الشخصين، يقول له أنت عملت كذا كذا وقلت كذا كذا، وهذا الشخص عمل كذا كذا وقال كذا كذا. فهون كلا الشخصين عم يرجعوا بيعيدوا الحوار والصورة اللي صارت قبل، يمكن الغضب أو المشاعر السلبية بلحظة الخلاف هي اللي سيطرت عليهم بشكل ما يقدروا يسمعوا كل شيء أو يشوفوا شيء، يمكن يسقط منهم شيء كلمة. فهون بيجي الشخص الثالث أنه يكون
0: إعادة الوسيط للموقف، ويكون عنده حلول.
1: إيه بالضبط، يخليهم يعيدوا تقييم، وهو اسمه وسيط. ليش ده يكون اسمه وسيط؟ حتى يوصلهم لحل ويصلحهم بين بعض بدل ما يخزلهم.
0: كلام كثير أعزائي المستمعين، وفاصل ونواصل.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيمي القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
1: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكارا أو مشاعر.
2: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
1: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
0: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك. بعضها قد يستقبل ويرسل، والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
2: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضا إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته بثلاثة أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
2: النوع الثاني، وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقا، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
0: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة والقدرة على الاختيار، لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل، وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحيانا التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ، وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد إنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف إنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة إنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج إنه نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتاً أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درساً وليس حكماً نهائياً على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شو دجنة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد، أنت تغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح أو المهني لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط النجاح يجب أن يشمل

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق، أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم تشيطن حتى يقول الناس عنه تشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداولا من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذه المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو التذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا فبين ضلوع أهليها الحجار.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام. وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافي والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطا غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات. وأيضا تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلا يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك. فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق، وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق، هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة، فبعدها يشعر الشخص بالنعاس، ويكون تناول كوب من عصير الموز
والحليب، فخلطوا حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشربوا قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراس والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا، تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته، وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات. بل هو ممزوج بالألم والعنف وأحيانا قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

واستمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلاً أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براغ. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعاً أو مضطراً، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة، أثار فيه الشوق والحنين إليه.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال، ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تالوا، وما سرني في البعد حال، تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس، فإني إلى حر العراقين ميال. أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.